بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله، sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت العبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل علينا، نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء، والاشتغال بما تقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا الله يا Tuhan kami, Engkaulah sahaja yang bersifat kekal, lagi tidak mempunyai permulaan kewujudan-Mu. Tahun baru kini telah menemui kami sekali lagi. Maka di atas segala kelebihan-Mu dan sifat pemurah dan keagungan-Mu, kami memohon perlindungan dari segala tipu daya dan gangguan syaitan dan segala bala tenteranya untuk menyuburkan sifat amarah di kalangan kami dan menyibukkan kami dengan berbagai halangan untuk mendekati Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau percikanlah sifat kemuliaan-Mu ke dalam hati-hati kami. Ia akan menjana sifat kasih sayang, beriltizam tinggi, dan berdaya saing di kalangan kami.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau